0: في الثامن من فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.
3: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.
1: شفته وروح خاطري مشحوني عني بعيد وصورته في عيوني، والناس ما تدري عن مياني كني طعيم.

0: نظام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة، شويخ
5: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
7: خلاص هدي حبيبتي، هدي
8: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن التنمر الإلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
5: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
6: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: طموح يلامس السماء.
11: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
10: يوم المرأة الإماراتية.
12: يوم المرأة الإماراتية.
13: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
14: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة، بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: شي بس انسى واللي خلاك من واي تعود مشتريك مشتريك مشتريك بيروح مشتريك مشتريك مشتريك بيروح.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
7: ألو؟
8: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
8: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
7: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
9: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
10: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
10: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
10: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة شويخ
6: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
9: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي هدي.
9: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
6: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: فخورين بالإمارات.
12: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
11: فخورين بالإمارات.
13: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
14: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

سلام. يلا غنوا معنا. من يقول النيل غنى؟ يلا. من يقول أنا لك ماني؟ أنا متعلق. يلا كمان. من يقول إني أنا السلام؟

يلا اسمع. خلهم وانا منهم وش والله.

0: أعطيكم العافية.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: ذوقك يستاهل الأفضل.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل.

0: هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: نظام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: التربية قيم نعيشها، وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
4: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.
5: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن

رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
6: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك. تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
6: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
6: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
6: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
8: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: الأم والمعلمة

0: والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير، وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادنبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية منذ سنوات الاتحاد الأولى،

0: كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026 لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز.

0: أريد بهذا اليوم المبروك وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.
2: عام دراسي جديد
3: لكل ولي أمر. رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة، شويخ
6: شويخ، يما حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك. تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي،

0: بس شو؟ لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين؟ بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
1: إن شاء الله أمي.
0: خلاص هدي حبيبتي هدي.
1: إن شاء الله.
2: من السالفة اللي قلتيها الواضح إنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء إنك أنت تكلمتي.
3: كنت خايفة بس الحين حاسة إن في حد واقف وياي.
4: الحين عرفت إن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
3: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: شريكة في الإنجاز.
7: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
6: يوم المرأة الإماراتية.
8: يوم المرأة الإماراتية.
6: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
9: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة. بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: نحن يا أخواني محظوظين بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير أينما كنتم أيها الأحبة الكرام. الإمارات بلاد الخير والعطاء وأرض الاستقرار والطموح. هنا في دولة الإمارات لا تبقى الأحلام مجرد أمنيات، لكنها تتحول إلى إنجازات. هنا الواقع يبنى كل يوم وكل لحظة. هنا في هذا الوطن الذي جعل من العطاء قيمة عظيمة ومن التطوير نهج ومن الابتكار طريق للمستقبل. الإمارات أيها السادة قصة نجاح بدأت بإرادة وكبرت بالعمل واستمرت بطموح ما يعرف المستحيل. إنها الإمارات وطن يصنع المستقبل ويفتح أبواب الأمل ويمنح الطموح فرصة لتصبح إنجازا. أحييكم أيها الكرام إخواني وأخواتي على إذاعتكم القريبة من قلوبكم أبو ظبي أف أم، ومن خلال برنامجكم اليوم استوديو واحد. دعوني بداية أن أرحب بطبعا معانا من التنسيق الأستاذة شمة زعابي، والأستاذة سارة بركاض، والأخت كوثر أحمد، وفي الإخراج الأستاذ جاسم محمد. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والسداد في هذه الحلقة، ومعاكم إن شاء الله بكون في هذه الحلقة عوضا عن زميلي أحمد العبيد. إن شاء الله بيرجع الأسبوع القادم بعد أن يتعافى إن شاء الله، نسأل الله له الشفاء العاجل. موسى الزبيدي، وإن شاء الله حلقة موفقة وجميلة وسعيدة للجميع.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

ما زالنا معاكم أيها الكرام، إن شاء الله بنكون في هذه الحلقة على الهواء مباشرة حتى الساعة 11:30 بحول الله سبحانه وتعالى. استوديو واحد @admn.ae هو إيميل البرنامج، و 6005512222 ورقم الهاتف، و 35444 هذه طرق التواصل على البرنامج. ونبدأ طبعا بجريدة الاتحاد، صحيفة الاتحاد، هذه الصحيفة التابعة لشبكة أبو ظبي للإعلام. ونبدأ طبعا برئيس الدولة وماذا يقول، الله يحفظه، يقول: أبناؤنا ثروتنا والتعلم مسيرة متواصلة. هنا في تأكيد وتشديد على أهمية التعليم لدى أبنائنا، حيث هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه أبناء الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور ببداية العام الدراسي الجديد، ومعربا سموه عن تمنياته لهم بعام متميز يضيف إلى المسيرة التعليمية مزيد من النجاح والإنجاز. وأكد سموه عبر حسابه في منصة إكس أن أبنائنا هم الثروة الحقيقية، داعيا الأسرة والمدرسة إلى التعاون والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال تقبل على تحصيل المعلومات ومهارات المستقبل بشغف كبير، وتؤمن بأن التعلم مسيرة متواصلة مدى الحياة. وكانت طبعا هناك رسالة صوتية عرضناها قبل شوي، وإن شاء الله بنعرضها في هذه الحلقة. هنا يعني تبرز أهمية التعليم في دولة الإمارات، وكم حكومتنا

على أهمية التعليم. وأيضا أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن تمنياته بعام دراسي ناجح وأوقات كلها إن شاء الله ومليئة بالعلم والمعرفة والسعادة. جميل جدا أن يكون طلابنا أيضا سعيدين ومستانسين دائما في التحصيل العلمي، لأن حينما يقبل الإنسان على شيء وهو سعيد لا شك بأن تحصيله العلمي بيكون كبير جدا. أمس طبعا نحن تكلمنا كثيرا عن التعليم وما زلنا نتكلم وسنتكلم، لأن هذا الملف هو ملف دائما متجدد، لا يصح أن نقول قديم جديد، وإنما هذا دائما ملف متجدد، والعلم دائما بتطور مستمر، وأبنائنا الطلبة هم الكنز الحقيقي لهذا المستقبل. طبعا بما أن هذه الأيام نحن مثل ما قلنا يعني نتكلم عن العلم والتعليم وبداية العام الدراسي، فمن أبرز الأمور اللي تحفز أبنائنا الطلبة لكي يصبحوا مبرزين في دراستهم الرياضة. الرياضة باعتقادي هي وحدة بحسب تقديري الخاص يعني، وأعتقد أن كل علماء الاجتماع أيضا وعلماء النفس يؤكدون هذه النقطة. تحريك الجسم وعضلات الجسم شيء مفيد جدا لصحة الإنسان، ويعزز من كفاءته، يعزز من قدراته، بإذن الله يطيل في عمره إذا عملنا بالأسباب طبعا. ويا حبذا لو كانت هذه الرياضة رياضة مفيدة للجسم، ليس فقط للجسم تقوي الجسم، وإنما أيضا مفيدة للعقل. يعني رياضة كمال الأجسام جميلة حلوة، لكن يعني فيها بعض الإصابات قد يعني تحصل للإنسان إذا لم يتمرن بدقة، وإذا لم يكن عنده مثلا مدرب معين. لكن أبغى أتكلم هني في هذه اللحظات عن رياضة جميلة أخذت حقيقة يعني اهتمام بالغ وكبير لدى قيادتنا الرشيدة، وأقبل عليها الشباب في دولة الإمارات وحتى في العالم، وهي رياضة الجوجيتسو، فن الليونة. أصبحت هذه الرياضة أيضا من المقررات المدرسية التي يدرسها الطلاب. يعني هي رياضة مهمة جميلة، رياضة للدفاع على النفس، قتال نبيل يعني سيقول البعض قتال نبيل جوجيتسو، يعني نحن نعرف أن القتال النبيل هو الملاكمة. الملاكمة معروفة أنها هي الرياضة النبيلة، لكن هذه الرياضة اليابانية الأصل يعني مهم جدا أن نحن نعلمها لعيالنا، لأنها فيها فائدة كبيرة جدا، وفيه الرياضي يعني يوظف ذكائه بشكل سريع، يكون عنده سرعة بديهة، ويشتغل على حركة المهاجم لإخضاعه، فيها إخضاع، فيها رمي، فيها حركات استسلام. يعني وهذه الرياضة حقيقة يعني مهتم فيها العالم بأسره، لأن إصاباتها قليلة، ويعني أن يتعلمها عيالنا شيء جميل جدا. أصبحت طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى والاهتمام البالغ في هذا الرياضة دولة الإمارات مركز عالمي لهذه الرياضة، بطولات العالمية، بطولة القتال المختلط اللي هو UFC واتحاد الإمارات للجوجيتسو مشارك أيضا بشكل كبير، ووجدنا أيضا من أبنائنا الإماراتيين المشاركين في مثل هذه البطولات، وأطلقت حقيقة منافسات كثيرة في هذا المجال، منها النسخة الثالثة من بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وكانت البطولة طبعا منذ أيام قليلة في دبي في إمارة دبي، وطبعا قبلها كانت البطولة مقامة في العاصمة الحبيبة أبوظبي، وطبعا هذه النسخة الثالثة والجولة السادسة من هذه البطولة. اللي أبغي أقوله في هذه الفقرة يعني، وهذه يعني خلنا نقول الفكرة عن الرياضة، إن هذه الرياضة رائعة للشباب والأطفال في المدارس يمارسونها بشكل جميل، والأبطال العالميين حتى يعني يوم يتكلمون عن هذه الرياضة أو النزالات اللي بتكون بينهم يقولون نحن بنازلكم في الإمارات. يعني أصبحت ما شاء الله الإمارات مركز عالمي لهذه الرياضة التي بدأت تأخذ مساحة كبيرة يعني في قلوب وعقول أبنائنا. جميل أيضا أن نلعب كرة القدم وهي الكرة الشعبية الأولى، ولكن مثل هذه الرياضة يضمن الولد أو الشاب أنه يكون قادر أن يدافع عن نفسه في حال أي ظرف من الظروف لا قدر الله. طبعا
نحن

0: أيها الكرام، في هذه الحلقة عندنا إن شاء الله بيكون لقاءات مختلفة، لقاء إن شاء الله رب العالمين، بيكون معنا أيضا يعني معلومات جميلة نعرضها على حضراتكم. طبعا في أخبار عديدة مختلفة اليوم بنتكلم عنها أيضا، حيث قال الشيخ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: نبدأ مرحلة جديدة بروح إيجابية وطموح كبير. وهنا هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقال سموه عبر منصة إكس: أبارك لأبنائي الطلبة وللمعلمين والمعلمات ولأولياء الأمور انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيا أن يكون عاما زاخرا بالعلم والإنجاز. سنة تمر حقيقة سريعة جدا، يعني أمس وكأن أمس كنا يعني نبارك للجميع في بداية العام الدراسي 2025-2026، نحن نبارك اليوم في العام الدراسي 2026-2027. وهنا نقطة يجب أن نعلمها لأبنائنا، بأن الوقت أو اللحظة التي تمضي لن ترجع خلاص، فعلينا أن نستغلها إما رضا الله سبحانه وتعالى أو رضا والدينا، أو يعني نتعلم شيء جديد نستفيد فيه ونفيد أسرنا ونفيد مجتمعنا الإماراتي ونعلي راية دولة الإمارات عاليا جدا. وأضاف سموه بأن يعني نبدأ مرحلة جديدة بروح إيجابية وطموح كبير، مستلهمين من توجيهات رئيس الدولة الله يحفظه أهمية العلم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. فلنجعل أيها الكرام من عامنا هذا مساحة للتعلم وفرصة للتطور وبداية لإنجازات نفخر بها. طبعا كثيرة هي الأخبار، وكل الأخبار يعني تقريبا هي تتحدث عن الموسم الدراسي الجديد. وأيضا هناك كلمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين حول موسم دراسي مثمر حافل بالتميز والنجاح: مع انطلاق العام الدراسي يبدأ أبناؤنا رحلة متجددة نحو المستقبل. أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين أن المؤسسات والكوادر التعليمية والأسر تتشارك في تهيئة البيئة التي تساعد الأبناء على اكتشاف قدراتهم وتنميتها. هنا يعني نقطة جدا مهمة لسمو الشيخ ذكرها الله يطول بعمره، أن مثل ما قال أديسون، وأعتقد أمس قلتها، أن كل الناس مثل ما قال أديسون، أن كل الناس أديسون، لكن علينا أن نبحث في أنفسنا أين نحن نبدع وفيما نبدع. في بعض الطلاب عندنا نحصلهم رياضيين من الطراز الرفيع، خلاص هو من هو صغير يعني يحب الرياضة. وهنا نقطة أيضا بنتكلم عنها إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم حول القدوة، القدوة الحسنة، وما هي القدوة الحسنة، وكيف يختار أطفالنا القدوة الحسنة، وهل هي في البيت أم هي في المدرسة أم هي في التلفزيون أم هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل هذا إن شاء الله بنتكلم فيها، لأن أعتقد أنها مهمة جدا أن يسمعها الطالب والطالبة. طبعا طلابنا الآن في مدارسهم، ولكن أولياء الأمور الآن في يعني يقدرون يسمعونا ويتابعونا إما عبر يعني في مركباتهم أو عن طريق التطبيق الخاص في شبكة أبوظبي للإعلام. ويفيد هنا سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: مع انطلاق العام الدراسي لجميع العاملين في الميدان التربوي ولأبنائنا موسم دراسي مثمر حافل بالإبداع والتميز والنجاح. وقال سموه عبر منصة إكس: أمس مع انطلاق العام الدراسي يبدأ أبنائنا رحلة متجددة نحو المستقبل، حيث تتشارك المؤسسات والكوادر التعليمية كلها نحو هذا العمل العظيم. مدارس الدولة أيها الكرام تستقبل أبنائها بجاهزية متكاملة. عاد طلاب المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات أمس إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 في بداية جديدة. أكثر من 1,277,000 طالب وطالبة في أكثر من 1,180 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى دولة الإمارات، بينهم نحو 26,700 طالب وطالبة مستجدين وسط استعدادات مدرسية سبقت انطلاق الدراسة وبرامج استقبال جمعت التهيئة للعام الجديد والأنشطة التعليمية التفاعلية. طبعا هنا اهتمام كبير حقيقة من وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لأن فيها يعني شغل كبير، وإذا كان هذا الشغل الكبير مجهز قبل انطلاق العام الدراسي أكيد سيكون استقبال أبنائنا للعام الدراسي بطريقة سلسة وسهلة. وتشهد المدارس الحكومية خلال الأسبوع الأول عودة تدريجية للطلبة، تبدأ اليوم بحضور الطلبة الجدد على أن تنضم إليهم تباعا بقية المراحل التعليمية وفق جداول الحضور التي تحددها المدارس من الاثنين إلى الخميس مع تطبيق دوام مخفف. طبعا هو الأسبوع الأول يكون دوام مخفف، يستلم الطلاب فيه طبعا كتبهم ويتعرفون على مدرسينهم ويتعرفون على الطلاب، يتعرفون على بعض، وطبعا هذه يعني من تخفيف على أبنائنا الطلبة، وصولا طبعا إلى الجمعة حيث يكتمل حضور جميع الطلبة تمهيدا للانتقال إلى انتظام الدراسة وفق الجدول المدرسي المعتاد. جميل أن نعطي أبنائنا الطلبة يعني مساحة حتى يعني يأتون إلى المدرسة وهم شاعرين بأنهم يعني ما زال هناك وقت لقليل من اللعب وقليل من الفرحة مع أهلهم، لأن بداية المدارس أيضا لها يعني في نفوس الأطفال شيء كبير، يعني يكون الطفل مستعد وخايف وكذا، حينما يدخل ويرى الأمور سهلة مبسطة يسيرة هذا الشيء أكيد بيأثر على نفسياتهم. وتتيح العودة التدريجية للمدارس استقبال الطلبة على المراحل وتهيئتهم للانتقال من أجواء الإجازة، هذا اللي كنا نتكلم عنه، إلى انتظام اليوم الدراسي، خصوصا طبعا هذا الكلام يخص الطلاب المستجدين منهم، بالتوازي طبعا مع تعريفهم بالبيئة المدرسية وتنظيم حركة الدخول والخروج واستكمال الترتيبات المرتبطة ببداية العام. حتى الباصات حينما تتحرك فهي تتحرك وفق برنامج معين وطريقة معينة، قبلها بيوم أو بيومين يعني يرسلون يعني سائقي الباصات والمشرفين في الباصات لأولياء الأمور عن طبعا الموقع الخاص في كل بيت ويتدربون قبل ذلك، نحن شفناهم في شوارع الدولة يتدربون قبل ذلك، يدخلون الأحياء حتى يعني تكون عملية نقل الطلاب في المواصلات بطريقة سهلة وميسرة وسلسة. وحتى يعني كل هذه الجهود هي في صالح المدرسة وفي صالح منظومة التعليم التربوي في دولة الإمارات. يبدأ العام الدراسي بعد استعدادات واسعة شملت افتتاح 11 مدرسة ومجمع تعليمي جديد وتجهيز نحو 8 ملايين كتاب مدرسي، 8 ملايين كتاب مدرسي، إلى جانب 5810 حافلات مدرسية لنقل طلابنا وأحبائنا، فيما شارك أكثر من 24,000 من الكوادر التعليمية في برامج التدريب التخصصي، وهذا يعطي أيضا الكوادر التعليمية مساحة لكي يكونوا يعني مقبلين بشكل أفضل ومتعودين أن يعني هناك أشياء جديدة ربما تدخل إلى المناهج، هناك يعني أمور كثيرة تعلمها للطلبة، فيجب أن يكون المعلم أيضا يخضع لبرامج التدريب لأنه هو الذي يعلم، والعلم مثل ما نعرف أنه متجدد، ما في علم يقف إلى حد معين، إذا وقف العلم إلى حد معين فهذا ليس بعلم، العلم دائما في تجدد. ضمن أكثر طبعا من 80 برنامج وورشة تدريبية استعدادا لاستقبال العام الجديد. وفي المدارس لم تقتصر العودة على انتظام الطلبة في الصفوف، إذ تحولت الأيام الأولى إلى مساحة للتهيئة والتفاعل وتعريف الطلبة بالتوجهات التي ترافق عامهم الدراسي. ومثلا في مجمع زايد التعليمي في المزهر رصدت الاتحاد منذ الساعات الأولى مجموعة من المبادرات التي مزجت بين التعلم والقيم والتكنولوجيا والتوعية، وتزامنت عودة الطلبة مع جاهزية سبقتها ترتيبات أكاديمية وتشغيلية داخل المدارس، شملت تجهيز المرافق والفصول واستكمال الشواغر، إلى جانب التواصل المبكر مع أولياء الأمور، فيما بدأت الهيئات التعليمية عملها قبل عودة الطلبة لاستكمال الاستعدادات للانطلاقة الجديدة.
1: عام دراسي جديد.
2: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون

0: يشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حي الله المدرسة وهلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله أيها الكرام. نحن سبق وتكلمنا عن أهمية الجاهزية والاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد. هناك قرارات جديدة، ما هو الدور المأمول من أولياء الأمور وغيرها من المحاور اللي إن شاء الله بنطرحها على سعادة الدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي في وزارة التربية والتعليم. سعادة الدكتور، أهلا بكم ومرحبا يا سيدي. تسمعنا سعادة الدكتور؟ دكتور عمر، إذا تسمعنا إن شاء الله. نحن عندنا يعني بنتكلم إن شاء الله في هذه الحلقة وفي هذا المحور الخاص عن أمور متعلقة بالمدارس، بما أن طبعا سعادة الدكتور عمر الظاهري هو يعني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، وهنا نتكلم عن مجهودات كبيرة جدا حقيقة تقوم فيها وزارة التربية والتعليم لخدمة طلبتنا في دولة الإمارات، في إماراتنا السبعة. هناك يعني مجهود عظيم كبير قبل أن تبدأ أو يبدأ العام الدراسي، هناك يجب أن يكون هناك مستوى للجاهزية والاستعداد لكي تكون الدراسة سهلة وميسرة. رجعنا الدكتور سعد. الدكتور عمر، يعطيك الصحة والعافية سيدي.
1: الله يعافيك. الله،
0: كيف حالكم؟ عساكم بخير.
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: طول بعمرك. أهلا وسهلا.
1: صبح عليكم، الله يجزاكم خير وعلى مستمعيكم الكرام، الله يسلمك.
0: صباح النور والسرور والسعادة. بداية نبارك لك ونبارك لأبنائنا ولأهلنا وشيوخنا، الله يحفظهم إن شاء الله.
1: الله يحفظهم.
0: بداية العام الدراسي الجديد، بداية طبعا سيدي سعادة الدكتور عمر الظاهري، بما أنكم يعني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، عندما نتحدث عن العمليات المدرسية نحن نتحدث عن مجهودات كبيرة جدا، أكثر من 1,000,000 طالب اليوم يلتحقون إلى مدارسهم، هذا غير الطلاب المستجدين، وهنا يعني أيضا جاهزية كبيرة عظيمة. كيف تصفون يا سيدي مستوى الجاهزية والاستعداد لهذا العام؟
1: الله يجزاكم خير. نشكركم طال عمرك أول شيء على حسن الاستضافة ومتابعتكم للشأن التعليمي بشكل مستمر. في البداية بعد ما انتهز الفرصة أيضا لتهنئة عيالنا الطلبة اليوم والكوادر التربوية ولياء الأمور بداية العام الدراسي، ونتمنى للجميع إن شاء الله عام دراسي حافل بالتعلم والنجاح والإنجاز
0: إن شاء الله.
1: مثل ما قلت اليوم طال عمرك، اليوم بداية العام الدراسي تكون تلحقها استعدادات كبيرة قبل البداية. اليوم استقبلت مدارسنا الحمد لله طلبتها بعد استكمال مختلف الاستعدادات من ناحية جاهزية المدارس الأكاديمية الإدارية التشغيلية، ونهدف في هذا الأعمال أو الاستعدادات أن تكون انطلاقة منظمة مستقرة العملية التعليمية منذ اليوم الأول. بالإضافة ممكن في فترة الإعلان أو المؤتمر الصحفي اللي تم إعلان عنه وزارة التربية والتعليم، تم الإعلان عن مجموعة من التوجهات التطويرية التي تراعي احتياجات الطلبة في مختلف مراحل العمرية.
0: نعم،
1: الله يجزاك خير.
0: الله يعطيك العافية. نعم،
1: إذا بنركز على أهم التوجهات التطويرية اللي طرحتها وزارة التربية والتعليم لهذه السنة.
0: نعم،
1: يمكن من القرارات اللي هي إلغاء
0: هذه القرارات الجديدة سيدي الدكتور.
1: نعم نعم، نعم. هذه البعض منها اللي تم إطلاقها وبنتكلم اليومكم يا بالتفصيل عنهن، الله يجزاكم خير.
0: تفضل طال عمرك.
1: إلغاء واجبات المنزلية.
0: يا سلام.
1: رياض الأطفال حتى الصف الثاني.
0: حتى الصف
1: الثاني.
0: الثاني.
1: نعم. الهدف من هذا الإلغاء هو التوازن ومراعاة خصائص الطفل في هذا السنوات الأولى.
0: نعم.
1: الجانب الثاني هو مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية. واللي بيكون مستهدف لطلبة الصف السادس في المدارس الحكومية. مثل ما قلت لك، هي التوجهات من رؤية تكاملية توازن في تجربة الطالب.
0: يعني تقدر تشرح لنا سعادتك عن هذه النقطة بالتحديد، لأن ظهرت عندنا يعني قوانين قبل ذلك تحدد يعني أن الطلاب أو الأطفال لهم عمر 12 أو 13 سنة يعني يستخدمون، هناك في يعني هناك تقييد أصبح.
1: خلني أتخلك بالتفاصيل. بالنسبة أول شيء بنتكلم عن إلغاء الواجبات.
0: إلغاء الواجبات نعم.
1: نعم إلغاء الواجبات لطلبة رياض الأبطال للصف الثاني.
0: نعم.
1: الهدف الحين من جانبنا أن نعزز جودة التعلم خلال اليوم الدراسي.
0: جميل.
1: تمنح الطفل وقت للراحة، للعب، التفاعل مع الأسرة.
0: ممتاز.
1: أهم رسالة بنوصلها اليوم أن اليوم الوزارة من هذا القرار لا تعني تقليل مستوى التعلم
0: وإنما
1: أو خفض التوقعات الأكاديمية، بيستمر التركيز على القراءة، الكتابة،
0: ممتاز،
1: الحساب، من خلال أنشطة صفية تفاعلية، مراعاة الفروق الفردية للطلبة.
0: نعم.
1: متابعة تقدمهم وتقديم الدعم داخل المدرسة. هني بعد نرد نأكد أن دور الأسرة مش ملغي، بالعكس يعاد توجيهها بحث عيالهم الطلبة بالقراءة اليومية في المنزل، الحوار، استكشاف علاقة إيجابية مع التعلم بعيد عن ضغوطات تكاليف المنزلية من الواجبات.
0: جميل. وهذه مسألة مهمة يعني.
1: نعم نعم. من جانب سؤالك اللي سألتني بالنسبة لتنظيم استخدام الأدوات الرقمية.
0: نعم.
1: نرجع ونقول هو تنظيم وليس استغناء.
0: جميل.
1: الفكرة ما فيها هي هو مشروع سيتم تطبيقه في هذا العام الأكاديمي على جميع طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية. مثل ما أشرنا أنه اليوم الهدف التوازن بين توظيف التكنولوجيا وترسيخ المهارات الأساسية. هذا المشروع هو نتيجة تجربة أجرتها الوزارة التربية والتعليم العام السابق على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية. النتائج الأولية طلعت فيها تحسن في الأداء الأكاديمي، مادة في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، بالإضافة إلى تحسن التركيز، الانضباط والتفاعل. نرجع نأكد هنا إحنا ما نستغني عن التكنولوجيا.
0: أكيد.
1: مثل ما أشرت رجاك خير، هي التكنولوجيا عنصر مهم في تطوير التعليم، لكن الوقت المناسب وطريقة مناسبة.
0: ممتاز ممتاز. جميل لساعاتك أن يعني تكون وزارة التربية والتعليم ملاحقة لمسائل التكنولوجيا والعلوم والتثقيف لأبنائنا الطلبة، وعارفين كيف أن التكنولوجيا تتطور يوما بعد يوم.
1: نعم نعم نعم. هذا جزء من هي من أدوات اللي حنا نستفيد منها في دعم الطلبة. أرجع وأكد اليوم التكنولوجيا هي وسيلة داعمة للتعلم، ليست بديلة لدور المعلم، وليست بديلة للتفاعل الصفي المباشر.
0: جميل جميل. سعادتك أيضا أنتم يعني لكم دور ومجهودات كبيرة فيما يتعلق في أولياء الأمور. هناك دور لأولياء الأمور، وبرأيكم ما هو الدور المأمول من أولياء الأمور لتعاونهم في تفعيل القرارات الجديدة وإنجاح العام الدراسي؟ جهودكم هذه يجب أن يتحقق فيها نجاح، ويجب أن يكون هناك تعاون ما بين طرفين.
1: أكيد. لحنا أولياء الأمور هم بالنسبة لنا شركاء النجاح في منظومتنا التعليمية. دورهم محوري ومهم في إعداد أجيال الإمارات. الوزارة حريصة على إطلاق مبادرات مرتبطة بأولياء الأمور. هدفنا نوحد الجهود تكامل الأدوار عشان نحقق تطلعات دولتنا في أبنائها.
0: جميل. وهذا يكون عن طريق رسائل، عن طريق هذا اللي تعودنا عليه نحن، أنه يطرشونا رسائل، يتواصلون معنا عبر الهاتف وغيره. ما هي الرسالة سيدي التي تودون توجيهها للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور؟
1: نحن اليوم نقول كل عام هي فرصة للتميز والإبداع. نتمنى من عيالنا الجد والمثابرة، لأن هي وسيلتهم لتحقيق ما يتمنونه في المستقبل. نكرر تمنياتنا لأبنائنا الطلبة وكوادرنا التربوية وأولياء الأمور بعام دراسي موفق.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية، ونحن نتمنى لكم أيضا التوفيق والسداد في هذه الجهود العظيمة التي تقدمونها. حقيقة يعني جهودها تذكر فتشكر. أبنائنا يذهبون إلى مدارسهم بكل سلاسة وانضباط وجمال وتواصل حقيقة من المشرفين الباصات مع أولياء الأمور، كبداية استلام الكتب، الزي المدرسي وغيرها من الأمور المتعلقة بالدراسة. كل هذه الجهود تذكر فتشكر. سعادة الدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي وفي وزارة التربية والتعليم، شكرا لكم يا سيدي على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا.
1: شكرا شكرا. الله يجزاكم خير.
0: وياك إن شاء الله.

0: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا، عزنا وفخرنا.
1: عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح، أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوع، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
4: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله أيها الكرام، وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة في برنامجكم استوديو واحد. طبعا كان لقائنا قبل قليل مع سعادة الدكتور عمر الظاهري، وتكلمنا عن التجهيزات الأكاديمية والتشغيلية والإدارية المختلفة. الآن نفتح حوار جديد مختلف مع الأستاذ حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير للخدمات والحلول البيئية. أستاذ حسين، السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة.
0: صباحك الله بالخير.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: كيف الحال؟ عساكم خير إن شاء الله.
1: خير، ربي يعافيك.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية. جهود الاستدامة يعني حدث ولا حرج في دولة الإمارات، وأنا حاب أني أتكلم فيها وأخذ راحتي فيها يعني قليلا، لكن في هذا اللقاء طبعا ومن بعد اللقاء إن شاء الله. بداية سيدي، حدثنا عن مشاركة مجموعة تدوير في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، وشو أهمية التواجد لحضراتكم في هذا الحدث؟
1: بداية مشكورين على الاستضافة. بالنسبة لنا مجموعة تدوير تمثل مشاركتنا الأولى في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، بصفتنا راعي في قطاع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. بالنسبة لنا نحن تعتبر هاي فرصة مهمة لربط تراثنا الإماراتي لمستقبل الاستدامة. مثل ما تعرفون، أجدادنا أدركوا قيمة كل مورد وجسدوا ذلك في الترشيد وإعادة الاستخدام والإصلاح، واليوم نحن في مجموعة تدوير نبني على هذا الإرث من خلال حلول حديثة تحول النفايات إلى موارد وطاقة وقيمة اقتصادية، وفي نفس الوقت تسهم في تحقيق طموحات أبو ظبي للاقتصاد الدائري. ونحن في هذا الحدث اليوم نتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء نعمة، لتقديم خطوات عملية تساعد الأفراد والعائلات على تقليل الهدر والحفاظ على قيمة الغذاء والموارد.
0: يعطيكم الصحة والعافية، وهذه جهود عظيمة حقيقة. سيدي، كيف تسهم اليوم تدوير يعني مجموعة تدوير في دعم مستهدفات الاستدامة والحفاظ على البيئة في العاصمة أبو ظبي؟
1: نعم، مشكور على السؤال، سؤال يعني مهم جدا. وبالنسبة لنا نحن في مجموعة تدوير نقود اليوم، يعني تقود اليوم مجموعة تدوير منظومة متكاملة لجمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها واسترداد قيمتها. ونحن اليوم في مجموعة تدوير نستثمر في البنية التحتية والتكنولوجية لرفع كفاءة الخدمات وتقليل الأثر البيئي. وفي نفس الوقت نحن في مجموعة تدوير نعمل مع شركائنا والمجتمع لتحقيق مستهدف تحويل 80% من النفايات البلدية الصلبة بعيدا عن المطامر بحلول 2031.
0: ما شاء الله، هذا رقم لا يستهان فيه أستاذ حسين.
1: نعم،
0: اليوم رقم كبير يعني 80%.
1: نعم، 80% يعني بتتحول إلى طاقة نظيفة، بتتحول إلى ريسايكل. هاي استراتيجية بديناها من زمان، وإن شاء الله بحلول 2031 بنقدر نساهم أن كل الويست اللي بيجينا بيتحول إلى طاقة نظيفة أو إعادة استخدامها مرة ثانية.

0: جميل.
1: وهذا يعني الهدف هو حماية البيئة وتحويل النفايات من عبء إلى مورد ذي قيمة اقتصادية.
0: جميل. يعني هذه تذكرني في كلمة قالها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قال يعني علينا أن نجد من كل صعوبة فرصة، وهذه فرصة يعني نستغلها في تحويل هذه الموارد إلى موارد مساعدة تستفيد منها الدولة. سيدي أيضا كيف يمكن لأفراد المجتمع المساهمة بشكل أكبر في الحد من النفايات وتبني ممارسات أكثر استدامة؟
1: بالنسبة لنا نحن يعني المجتمع يعني شريك فعال ومهم جدا، يعني تبدأ الاستدامة من قرارات.
0: أعتقد هو شريككم الأساسي يعني.
1: نعم طبعا، يعني نحن مهما بنينا من بنية تحتية وتكنولوجيا، بدون الشريك الأساسي اللي هو المجتمع
0: صحيح.
1: كل هذه الأمور ما بنقدر يعني نغطي
0: تنجزوها يعني المتعدين. صحيح طبعا.
1: نعم.
0: طبعا
1: فالاستدامة يعني تبدأ الاستدامة من قراراتنا اليومية، مثل شراء ما نحتاج إليه فقط وتقليل هدر الغذاء وتجنب المنتجات الإحادية الاستخدام. كما يمكن يعني إطالة عمر المنتجات من خلال إعادة استخدامها وإصلاحها أو التبرع بها بدلا من التخلص منها. ومن المهم جدا وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها وعدم تركها في الأماكن العامة، والتزام بإرشادات والتخلص السليم. اليوم مدننا الحمد لله مدن جميلة ونظيفة، وما نبي حد إن مثلا يعني يضر بالمنظر الحضاري لمدننا في مختلف أنحاء الدولة. فالمجتمع بعد يعني مسؤول أن يكون معانا في هاي الخطة، أن نحافظ على المظهر الحضاري لمدننا ونحافظ على النظافة في نفس الوقت.
0: جميل. وهناك أيضا جهود كبيرة في مجال تنقية الهواء، يعني زيادة كفاءة الهواء اللي نستنشقه في بلادنا الحبيبة. أستاذ حسين، ما الرسالة؟ لا شك أن هناك رسالة أيضا تودون توجيهها للجمهور وزوار المعرض حول أهمية المسؤولية البيئية.
1: نعم، المسؤولية البيئية مسؤولية مشتركة لا شك في هذا الشيء.
0: نعم.
1: وتبدأ من احترام الأماكن العامة ووضع النفايات في الحاويات المخصصة مثل ما تكلمنا، والتخلص منها.
0: نعم.
1: بالطريقة الصحيحة. هاي الممارسات البسيطة تعكس قيم مجتمعنا وتسهم في الحفاظ على نظافة مدننا وحماية مواردنا للأجيال القادمة. ونحن يعني لو تعطيني الفرصة أدعو زوار المعرض إلى زيارة جناح مجموعة التدوير والتعرف إلى تجربة تراث الاستدامة، واختيار ممارسة بسيطة يمكنهم الالتزام بها يوميا إن شاء الله. كل هذا يصب في مصلحة النظافة العامة، وتكون بيئتنا بيئة نظيفة أكثر إن شاء الله.
0: نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسداد في هذا يعني الهدف النبيل والسامي. كان معنا أيها الأفاضل الأستاذ حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير للخدمات والحلول البيئية. شكرا لكم جزيلا يا سيدي.
1: شكرا.
0: الله يعافيك. مع السلامة.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم، العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.
4: دائرة القضاء أبو ظبي.
5: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
6: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

وما زلنا معاكم أيها الكرام على الهواء مباشرة، يعني باقينا تقريبا نصف ساعة نعيشها وياكم في هذه اللحظات، وإن شاء الله نكون خفيفين عليكم ونقدم لكم شيء نستفيد منه نحن وتستفيد منه أنتم أيضا. كان هناك يعني في تقرير جميل وضعه يعني زميل جاسم المخرج، وكان في الحديث عن المرأة. حينما نقول عن المرأة، في مثل مشهور عن المرأة، المرأة هي نصف المجتمع مثل ما يقولون، لكن المرأة ليست فقط نصف المجتمع، هي أيضا شريكة في صناعة المستقبل. المرأة اليوم تتبوأ في دولة الإمارات مناصب عليا بفضل الله، وهي متعلمة وفقيهة ومدرسة وطبيبة وعالمة، وحتى يعني في أمور كثيرة مختلفة. لأن المرأة لما تتعلم هي لا تتعلم حقيقة بروحها، هي تنقل هذه المعرفة وتنقل هذه العلم إلى أسرة، وهذه الأسرة تنقله إلى جيل. المرأة مهمة جدا في مجتمعنا ويجب أن تكون متعلمة، وهذا الذي تشدد عليه طبعا حكومتنا الرشيدة. المرأة تبوأت مناصب عليا، لكنها حينما تصل المرأة إلى المناصب العليا نحن نرى الأثر الذي تتركه في من حولها. الأم يعني عندها لقب كبير، هي أم، يعني هذا اللقب وظيفي عظيم، لكنها تحمل مهمة عظيمة نبيلة سامية، ألا وهي صناعة الإنسان. المرأة في المدرسة تبني العقول، وفي الجامعة تصنع المعرفة، وفي المستشفى تحفظ الحياة، وفي الإدارة تصنع القرار، وفي البيت تبني الأسرة. المجتمع الذي يفتح فيه الأبواب على مصراعيها للمرأة يكون في مجال واسع وكبير جدا للإبداع. نحن هنا ما نقلل من دور الرجل عشان يعني الرجال يسمعونا، بالعكس، الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال شقائق النساء. تمكين المرأة شيء مهم جدا بأن تأخذ مكان مهم، ويكون هي مساعدة للرجل، والرجل يكون مساعد للمرأة، وأن تحصل على الفرصة كاملة لها لكي تثبت نفسها. يعني المرأة ينظر إليها دائما كشيء عظيم نحن في مجتمعنا الإماراتي والعربي بشكل عام، لأنها المرأة قدوة، هي قدوة لأبنائها وقدوة البنات الأخريات. هذا الموضوع اللي كنا حابين نفتحه إلى، وهو القدوة. سؤال، لو قلنا لطلابنا وأحبابنا الطلب اليوم في المدارس، اكتب اسم شخص تتمنى

أتمنى أن تكون مثله، فمن سيكون هذا الشخص؟ فهل القدوة هي تختار أم تكتشف أم يعني فقط يعني من موقف مؤثر؟ لما نسأل من هو الشخص الذي ترك في حياتك أثر، أب، أم، مؤثر ربما، أو حتى موقف، يعني الناس تتأثر كثيرا بالمواقف، مثلا رحت تشتري شيء وما كان عندك فلوس ويا واحد بروحه دفع عنك وما خلاك تنحرج، أكيد هذا الموقف بيأثر فيك وبتقول أنا أبا أقتدي بهذا الرجل أو أقتدي بهذه السيدة. مدرس مثلا علمك شيء في المدرسة وما زال أنت متذكر هذا الشيء، وأنا هذه عن يعني خبرة شخصية، يعني أحد المدرسين الله يطول بعمره إذا كان عاش والله يرحمه إذا توفى، حفظنا أسماء الكواكب بالترتيب، وأنا لو قلت الآن أسماء الكواكب أنا متأكد بتحفظونها. كيف قالنا؟ قال عطارد زهرة الأرض، والمريخ مشتري زحل، أورانوس نبتون بلوتو. عطارد زهرة الأرض، المريخ مشتري زحل، أورانوس نبتون بلوتو. بلوتو الآن لا يعتبر كوكب يعني خلاص نشله من لكن حفظونا هذيك الأيام كانوا معتبرينا يعني كوكب، لكن اليوم هو ليس بكوكب. جميل يعني أن نأخذ المعلم اليوم كقدوة لنا لأبنائنا، لكن يجب أن يتميز المعلم أيضا بميزات وصفات تخليه مؤثر كثيرا في الطلبة، أبناء الطلبة أو حتى إخوانا الطلبة، لأن هناك معلمين صغيري السن يعني يكون مخلص يعني الدراسة المتخصصة في مجال التعليم ويلتحق في الدراسة ويكون ما يزيد كثيرا عن الطلبة. فجميل أن يكون المدرس متمتع بصفات يعني تخلي الطالب دائما مندهش في شخصيته، كيف يتعامل، كيف يتكلم، مثقف مش مثقف، عنده قدرة نفسية على التعامل مع الأطفال، يكون أيضا تربوي. مسألة التربية مهمة جدا، لأن التربية تدخل فيها أمور كثيرة، وهذه الأمور ما تبين في حياة أبنائنا الطلبة وأبناء يعني وأحبائنا الطلبة إلا بعد مرور سنوات طويلة. أنا برأيي المدرس يعني تقديري الخاص، المدرس لازم يكون إنسان سعيد، محب للسعادة، محب للحياة، مقبل على الحياة، لأنها قدوة. هو يرى هذا المدرس لمدة 9 شهور يوميا في تعامل مستمر معه، يرى ويتأثر في صوته ويتأثر في يوم يكون سعيد ويوم يكون زعلان ويوم يكون كذا، فالطالب لا شك أنه يتأثر. البعض يقول القدوة لازم تأتي من البيت، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ الجميل في الكلام اللي نقوله نحن في هذه الفترة هو مش صحيح للأخير ومش خطأ للأخير، يعني ممكن أن نأخذ فيه فلسفة معينة أو طريقة معينة نأخذ منه اللي نبغي. هل ممكن أن تكون قدوة لغيرك دون أن تكون مثاليا مثلا؟ يعني كلنا خطأون، كل إنسان يخطي، ولكن من الشخص الذي يستطيع أن يصحح خطأه؟ والأذكى من ذلك هو الشخص اللي يتعلم من أخطائه، والأذكى وأذكى من هذا الشخص هو الذي يتعلم من أخطاء غيره. القدوة برأيي هو بالفعل وبالكلام وبالسلوك. أكيد الكل متفق أن يعني هناك صفات وميزات معينة يجب أن تتوفر في الإنسان القدوة، منها الصبر والعلم والعطاء والانضباط والمسؤولية وحتى حب الرياضة، لأن اليوم أصبحت الرياضة مش مسألة يعني أن أنا أبي أحافظ على جسمي مثلا أو على صحتي أو كذا أو ما بأمتن أو يكون شكلي أحلى، لا، الرياضة أصبحت في دولة الإمارات أسلوب حياة. لما نروح يعني صالات التدريب نجد ما شاء الله كل الفئات من المتقاعدين وحتى صغار السن، يعني تروح الصبح مبكر مثلا الساعة 5 الصبح تحصل متقاعدين. صح جاسم؟ تحصل مثلا متقاعدين. جميل يعني أن يعتني الإنسان في حياة. وعلى فكرة المتقاعدين عندنا يعني ما شاء الله يعني أجسام قوية، رياضيين، استغلوا واستطاعوا أن يستغلوا أوقاتهم في يعني في أشياء مفيدة جدا جدا. القدوة أيها الكرام مهمة جدا، خصوصا في زمننا هذا اللي هو زمن وسائل التواصل الاجتماعي

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله يا أهل الكرام، ما زلنا معاكم، يعني تفصلنا دقائق معدودة على نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله رب العالمين نقدم لكم شيء يعني يسركم ويسر خاطركم إن شاء الله من معلومة قد نستفيد منها نحن وأنتم. أبغي أتكلم عن قصة الإمارات، هذه القصة الجميلة التي نرويها كل يوم وتتحقق بفضل الله طموحها وأهدافها كل يوم، مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه ويطول بعمره، قال الإمارات قدوة، الإمارات جميلة، قصة الدولة اللي تجعل من العمل الإنساني رد فعل عظيم، رد فعل كبير، خصوصا فيما يتعلق بالكوارث. يعني لحظة تتشابه فيها كل الكوارث هي لما يبحث الإنسان عن يد تمتد له، أو زلزال لا قدر الله يهدم بيته، أو فيضان يقتلع قرية كاملة مثل ما شفنا طبعا أيها الأحبة الكرام في نيبال، يعني تقشعر الأبدان حقيقة يوم نشوف فقط هذه الفيديوهات اللي كانت يعني مصيبة لهذا البلد. لكن الإمارات دائما يعني تكون في الصفوف الأولى، وربما تكون في الصف الأول دائما في خدمة الشعوب ونقل نهجها من ونموذجها من هذه المساحة في دولة الإمارات إلى كل مساحات العالم. في الحقيقة قدمت الإمارات لنيبال يعني كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بحكمة شيوخ الله يحفظهم خصصوا تقريبا 10 ملايين دولار أمريكي للإغاثة بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر وكالة الإمارات المساعدات الدولية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت مناطق مختلفة من نيبال وتسببت في وفيات وإصابات وفقدان أشخاص وأضرار مادية شفناها نحن وإياكم، كانت يعني رهيبة جدا. نسأل الله السلامة وأن يلطف فيهم. وأرسلت دولة الإمارات أيضا طائرة إغاثية محملة ب83 طن من المساعدات. هذا الكلام طبعا كان في 30 أغسطس من يومين، أرسلت الإمارات هذه الطائرة العاجلة إلى نيبال تحمل 83 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية المتنوعة. الإمارات أرسلت أيضا أمس طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طن من المساعدات إلى نيبال، توفير دعم العاجل لهذه الأسر المتضررة جراء الفيضان والانهيارات الأرضية. المساعدات تشمل يعني استجابة الإمارات حقيقة جميلة جدا في مثل هذه المواقف، من مواد غذائية، مستلزمات الإيواء والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية. حينما نتكلم عن إرسال مساعدات وتكون هذه المساعدات منظمة بطريقة بأن تكون مختلفة لجميع الفئات العمرية، إذن هناك دراسة وبحث جرى قبل أن تحصل مثل هذه الفيضانات ومثل هذه الكوارث. الإمارات دائما مستعدة، دائما في كل المجالات، هذا ما نلحظه بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا بهدف التعافي المبكر والمساهمة في تحقيق الاستقرار بأسرع فترة ممكنة للمتضررين. طبعا تعمل وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتعاون مع سفارة الإمارات في نيبال الله يحفظهم إن شاء الله هناك، والسلطات المحلية والمنظمات الدولية لضمان سرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها، خصوصا في المناطق المنكوبة. لم تكتفي الإمارات بإعلان 10 ملايين دولار لإغاثة نيبال، لكنها بدأت أيضا تترجم هذا الدعم على الأرض بإرسال أطنان، مئات الأطنان من الغذاء ومستلزمات الإيواء، لتصل هذه المساعدة الإنسانية لشخص فقد منزله أو فقد مصدر رزقه أو بسبب الفيضانات والانهيارات فقد يعني أملاكه. الإمارات يعني تروي وتدخل في هذه الزاوية بشكل عظيم وكبير، وهذا ما تعودنا عليه حقيقة من دولة الإمارات. كثيرة
هي الأشياء التي تبهرنا فيها دولة الإمارات في التعاطي مع مثل هذه الأحداث العالمية. نجد دولة الإمارات هي الأولى مقارنة طبعا بعدد يعني السكان في دولة الإمارات، هي الأولى عالميا في تقديم المساعدات للمتضررين حول العالم، نجدها دائما في المقدمة، يعني أرقام كبيرة ترسلها، وهذا الشيء شفناه في أحداث كثيرة حول العالم قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا كان معنا نحن اليوم لقاءات متعددة، لقاءين مع سيد حسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة تدوير الخدمات والحلول، تكلم حقيقة عن مسألة مهمة جدا عن عام أو عن الاستدامة بشكل عام، وتطرق أيضا لمسألة الوعي الذي يجب أن يتمتع فيه المجتمع حتى يكون هو الشريك الأساسي، مثل ما سماه يعني هو الشريك الفعال، المجتمع هو الشريك الفعال. نحن لو تكلمنا عن الاستدامة في دولة الإمارات لنجدها أيضا قصة وقدوة ومثال يحتذى به حقيقة في حول العالم كله، يعني هذه التجربة الإماراتية في هذا المجال تستطيع أي دولة أن تستفيد منها. إذا تتذكرون كان عام 2023 هو عام الاستدامة في دولة الإمارات، وعام 2024 تم تمديد هذا العام ليصبح 2023 و2024 عام الاستدامة في دولة الإمارات. في العام الأول كانت الاهتمامات كلها متوجهة إلى البيئة، في الحفاظ على البيئة، في الحفاظ على الموارد البيئية، في تنقية الهواء، في أمور كثيرة متعددة متعلقة في التدوير وغيرها من هذه الأمور المتعلقة في البيئة. 2024 وجدنا في دولة الإمارات أن الاستدامة ليست فقط في البيئة، الاستدامة يجب أن تكون أيضا في الصحة، الاستدامة في التعليم، الاستدامة في الطرق والمواصلات، الاستدامة في تطوير أبنائنا، في الرياضة، في كل أصناف الحياة وكل أنواع الحياة وكل مجالات الحياة. وجدنا أنها الاستدامة في دولة الإمارات يعني أخذت يعني مجالات واسعة كثيرة لا حصر لها، فقامت الدولة بإنشاء عامين أو تسمية عامين للاستدامة حتى يتكون الوعي في المجتمع الإماراتي. وبفضل الله اليوم حينما نزور أي شيشة بترول مثلا ندخل نشتري نلاقي حاويات متعددة، أعزكم الله، البلاستيك، الحاويات يعني يكون حاوية مثلا مخصصة للنفايات العامة، حاوية مخصصة للأوراق، حتى نسهل نحن على الشركات مثل يعني مؤسسة أو شركة تدوير للخدمات والحلول، حتى نسهل عليهم عملية تنقية هذه المواد وإعادة استخدامها، وحتى يعني تكون حياتنا أسهل أجمل. وترشيد الاستخدام أيضا كان من الأمور اللي تكلم فيها الأستاذ حسين الحمادي، مهمة جدا أن نعرف بأن هذه الموارد هي ليست فقط لنا نحن نستخدمها، وإنما للأجيال القادمة، وهذه إذا نحن عرفنا كيف نستخدمها بحق الله، مثل ما يقولون أن ما نصرف في المياه، ما نصرف في الأكل، ما نصرف في الأمور اللي إذا يعني تعدينا فيها المسموح أو العادي أو الطبيعي سيكون في يعني هدر لهذه المواد الغذائية أو اللبس أو أي شيء. الإنسان يأخذ، سبحان الله، يأخذ الشيء اللي يستطيع أن يعني يستفيد منه، والزيادة اللي عنده اليوم في حلول مختلفة لمثل هذه الزيادات. على كل حال، واليوم حينما نفتح يعني وسائل التواصل المختلفة ونتبع مثلا أو حاول نتعلم أن نستفيد من الأشياء اللي موجودة عندنا نحن، إذا كانت بلاستيكية أو إذا كانت أمور لن يستطيع أحد الاستفادة منها إلا نحن، نقدر نحن نفتح وسائل التواصل المختلفة ونشوف كيف يعني حلول يعني ممكن تتوفر في وسائل التواصل. جميل أن يكون لك هدف معين خصوصا كمؤسسة وكشركة كبيرة مثل شركة تدوير للخدمات والحلول، أن يكون لهم هدف أمام أعينهم وفق استراتيجية، وفق رؤية معينة يمشون عليها حتى يصلون إلى رقم معين. الأستاذ حسين قال تحويل 80% من المواد يعني التي تخضع للتدوير تتحول إلى طاقة نظيفة، 80%
حتى عام 2031. و 2031 ليس ببعيد حقيقة. نحن اليوم نتكلم عن كم سنة؟ 4-5 سنوات. 5 سنوات تتحول هذه المواد يعني اللي نلقيها في الأرض ولا نلقي لها بالا إلى طاقة نظيفة. هذا كله يخفف يعني أعباء كبيرة متعلقة بالطاقة. وعلى فكرة يعني كلما زاد وعينا في مجال الاستدامة ومجال التدوير، كلما نحن ريحنا مثل هذه المؤسسات اللي تقدم لنا الحلول، يتحقق فيها جودة الهواء تتحسن، الزراعة تتحسن، الأكل بالتالي يتحسن، بالتالي صحة الإنسان بذلك تتحسن. سبحان الله، يعني كلما زاد كلما طال العمر والعلم يتجدد يختلف، يأتينا دائما بأشياء جديدة نستطيع نحن أن نستفيد منها، أن نحمي بيئتنا، هذه البيئة التي نعيش فيها، لأعيالنا وعيال عيالنا وعيال عيال عيالنا، حتى يقولوا كان أجدادنا مهتمين في البيئة ومهتمين في صحتنا اللي وصلنا لها لهذا اليوم. حلقتنا أيها الكرام انتهت لهذا اليوم، ولكن إن شاء الله غدا موعد جديد وحلقة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أو كنا خفيفين عليكم، ونتمنى لكم التوفيق ولأبنائنا الطلاب التوفيق والسداد. دمتم بخير، وكل التحية طبعا للإخوة والأخوات اللي معانا، طبعا شمة الزعابي من التنسيق، وسارة برباع، والأخت كوثر أحمد، ومخرجنا الفاضل جاسم محمد، وهذا موسى زبيدي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: أبو ظبي فهم
0: الحق خبرنا، هذا البرنامج برعاية

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
7: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
6: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
7: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي، بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
7: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
7: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
6: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
10: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
11: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة، متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
12: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
13: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية، بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل تحت شعار استثمر طور ازدهر في 28 و29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. تشهد العاصمة أبوظبي في 15 و16 من سبتمبر الحالي قمة الابتكار للشرق الأوسط وإفريقيا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك تحت شعار تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة بمشاركة قادة عالميين ومسؤولين حكوميين وخبراء في الطاقة والتكنولوجيا لمناقشة مستقبل منظومات الطاقة والتحول الرقمي. تستضيف أبوظبي معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026 من 17 إلى 19 من سبتمبر الحالي، الذي يعد أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة، ويستعرض فرصا استثمارية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب مؤتمر يناقش مستقبل الاستثمار العقاري والتكنولوجيا العقارية والاستثمار الأجنبي المباشر والبنية التحتية المستدامة. تنطلق اليوم الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، والتي تجمع أكثر من 30,000 من أبرز المعنيين وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، ويناقش تسريع الاستثمارات في البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب التوسع في تقنيات الشبكات الذكية لتعزيز إدارة الطاقة وكفاءتها ومرونتها. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفين

0: شيلز للعيون في دبي وأبو ظبي، هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
3: فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم، عام دراسي جديد.
2: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت 15 بلدية وبلدتين أخريين مصنفتين ضمن المناطق المتضررة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد ما إذا كانت الضربات المتجددة على إيران تمثل حملة عسكرية محدودة أم عودة إلى حرب شاملة، لكنه حذر من أن واشنطن قد توجه ضربات جديدة قوية إلى إيران. قال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. أعلنت تركيا أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. النبأ الأخير، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حثه على اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير، وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: سلمتوا سلمتوا يعطيكم العافية يعطيكم العافية سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار، وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى جمهورية نيبال، والمحملة ب45 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري 2026 في جمهورية موزمبيق. وتأتي مشاركة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين وسوريا ومصر والأردن ولبنان. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار طريق آمن لطلابنا، بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلاً جديداً من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

0: عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات بطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة شوفي الساكتة من الصبح ما تبين.

0: تتكلمين؟ تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
1: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد. شيخة، شويخ،
0: شويخ، يما حبيبتي شوفيك أحسك متغيرة هاليومين ومهمومة، خبريني حبيبتي شوفيك. تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهولة يكتبون عني أشياء كذب. يمي أنا والله العظيم ما سويت شيء.
1: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
0: إن شاء الله أمي.
1: خلاص هدي حبيبتي، هدي
0: إن شاء الله.
2: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
0: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
1: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
0: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: طموح يلامس السماء.
5: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
4: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
6: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: لتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طناً من المساعدات إلى نيبال. نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في معرض موبوتو الدولي التجاري في موزمبيق. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة إلى فخامة بيتر بيلغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى فخامة شوكة ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بيتر بيلغريني وإلى فخامة الرئيس شوكة ميرزاييف. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقية تهنئة مماثلة إلى معالي روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، وإلى معالي عبد الله إريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار، وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى جمهورية نيبال، والمحملة ب 45 طناً من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جمهورية نيبال وخلفت أضرارا واسعة في عدد من المناطق. وفي إطار هذه الجهود، وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية محملة ب 45 طنة من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية والمولدات الكهربائية لدعم الأسر التي فقدت منازلها ومصادر معيشتها. وتأتي هذه الشحنة امتداداً للمساعدات الإماراتية التي بدأت بوصول الطائرة الأولى في أغسطس لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالتزامن مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين، استجابة تجسد نهج الإمارات الراسخ في مساندة الشعوب وتحويل التضامن الإنساني إلى دعم عاجل وفاعل في أوقات الأزمات.
0: نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض موبوتو الدولي التجاري 2026 في جمهورية موزمبيق. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان كلمة خلال افتتاح المعرض، أكد فيها أن العلاقة بين دولة الإمارات وموزمبيق تشهد زخما متناميا، وأن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات كبيرة لتعميق الشراكة التجارية والاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تحقق قيمة طويلة الأمد للبلدين. وعلى هامش الزيارة التقى معاليه مع فخامة دانييل فرانسيسكو شابو رئيس جمهورية موزمبيق. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة وذوي الضحايا ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. في العاصمة أبو ظبي شهد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 عرض لوحات لقيادات ورموز دولة الإمارات تم رسمها باستخدام المئات من مكعبات روبيك، حيث يتراوح عدد المكعبات المستخدمة في رسم اللوحة الواحدة ما بين 500 إلى 4000 قطعة. خلفان المراشدة فنان تشكيلي تحدث عن مشاركته في المعرض.
3: هذه مشاركتي الثالثة في المعرض، أقدم فن اسمه فن كيوبكس آرت، هو عبارة عن إعادة إحياء صور باستخدام مكعبات الروبيك. قدم أعمالي هذه من حوالي 7 سنوات. هذا الفن ابتكره فنان فرنسي، بس أنا طورت عليه وحولته إلى نموذج فني ممكن تطويره وممكن استخدامه بأكثر من أسلوب. استخدم مئات وأحيانا آلاف من المكعبات لإعادة تشكيل لوحات فسيفسائية لشخصيات بارزة في الدولة.
0: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل أحمد صالح.
4: أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت 15 بلدية وبلدتين أخريين مصنفتين ضمن المناطق المتضررة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد ما إذا كانت الضربات المتجددة على إيران تمثل حملة عسكرية محدودة أم عودة إلى حرب شاملة، لكنه حذر من أن واشنطن قد توجه ضربات جديدة قوية إلى إيران. قال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. أعلنت تركيا أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. النبأ الأخير، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حثه على اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طناً من المساعدات إلى نيبال. نيابة عن رئيس الدولة، إشخبوط بن نهيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
5: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
6: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
7: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
8: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
9: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار. وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى جمهورية نيبال، والمحملة ب45 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري 2026 في جمهورية موزمبيق، وتأتي مشاركة الإمارات في المعرض في

إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد من 15 إلى 17 من سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين وسوريا ومصر والأردن ولبنان. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار طريق آمن لطلابنا بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: المرأة الإماراتية قصة وطن.
2: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adhex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 وحتى 8:00 مساء على أبوظبي

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت 15 بلدية وبلدتين أخريين مصنفتين ضمن المناطق المتضررة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد ما إذا كانت الضربات المتجددة على إيران تمثل حملة عسكرية محدودة أم عودة إلى حرب شاملة، لكنه حذر من أن واشنطن قد توجه ضربات جديدة قوية إلى إيران. قال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. أعلنت تركيا أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. النبأ الأخير، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حثه على اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.
3: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: أبوظبي FM

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة، شويخ
6: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك. تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسه.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي منتدى العين لأعمال المستقبل تحت شعار استثمر طور ازدهر في 28 و29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. تشهد العاصمة أبوظبي في 15 و16 من سبتمبر الحالي قمة الابتكار للشرق الأوسط وإفريقيا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك تحت شعار تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة بمشاركة قادة عالميين ومسؤولين حكوميين وخبراء في الطاقة والتكنولوجيا لمناقشة مستقبل منظومات الطاقة والتحول الرقمي. تستضيف أبوظبي معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026 من 17 إلى 19 من سبتمبر الحالي، الذي يعد أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة، ويستعرض فرصا استثمارية في مختلف إمارات الدولة إلى جانب مؤتمر يناقش مستقبل الاستثمار العقاري والتكنولوجيا العقارية والاستثمار الأجنبي المباشر والبنية التحتية المستدامة. تنطلق اليوم الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، والتي تجمع أكثر من 30,000 من أبرز المعنيين وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، ويناقش تسريع الاستثمارات في البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب التوسع في تقنيات الشبكات الذكية لتعزيز إدارة الطاقة وكفاءتها ومرونتها. تام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ما ننكد.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,500

الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور. لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي. شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح.

0: النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
6: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
9: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
9: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنك

آن الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا ما غربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طنا من المساعدات إلى نيبال. نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة إلى فخامة بيتر بيلغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى فخامة شوكة ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بيتر بيلغريني وإلى فخامة الرئيس شوكة ميرزاييف. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى معالي روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، وإلى معالي عبد الله إريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار، وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى جمهورية نيبال، والمحملة ب 45 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية. التفاصيل في التقرير التالي.
4: تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جمهورية نيبال وخلفت أضرارا واسعة في عدد من المناطق. وفي إطار هذه الجهود، وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية محملة ب 45 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية والمولدات الكهربائية لدعم

0: الأسر التي فقدت منازلها ومصادر معيشتها. وتأتي هذه الشحنة امتداداً للمساعدات الإماراتية التي بدأت بوصول الطائرة الأولى في أغسطس لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالتزامن مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين، استجابة تجسد نهج الإمارات الراسخ في مساندة الشعوب وتحويل التضامن الإنساني إلى دعم عاجل وفاعل في أوقات الأزمات.
1: نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري 2026 في جمهورية موزمبيق. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان كلمة خلال افتتاح المعرض، أكد فيها أن العلاقة بين دولة الإمارات وموزمبيق تشهد زخما متناميا، وأن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات كبيرة لتعميق الشراكة التجارية والاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تحقق قيمة طويلة الأمد للبلدين. وعلى هامش الزيارة التقى معاليه مع فخامة دانييل فرانسيسكو شابو رئيس جمهورية موزمبيق. تستضيف فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله من 15 إلى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي مجموعة من المفكرين والكتاب البارزين لتوقيع أحدث مؤلفاتهم التي حظيت باهتمام واسع في الأوساط الثقافية والفكرية عربيا ودوليا. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وجه مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل من 18 إلى 21 من نوفمبر المقبل. وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس:
2: وجهنا مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل من 18 وحتى 21 من نوفمبر لعام 2026. نريد لهذا الحدث السنوي أن يشكل محطة نوعية من محطات بناء مستقبل البشرية ونقطة التقاء عالمية تجمع القيادات وصناع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال ومصممي المستقبل والعلماء والمبتكرين من حول العالم. في دبي ستلتقي الرؤى المستقبلية بالعقول القادرة على تحويلها إلى واقع، وتتطور الأفكار الناشئة إلى حلول تحدث أثرا حقيقيا وملموسا في حياة الناس. نريد تجمعا استثنائيا يضع الإنسان في صميم المستقبل ويستشرف كيف سنعيش ونفكر ونبتكر ونعمل في السنوات والعقود القادمة. دبي كانت ولا تزال سباقة في تصميم المستقبل واختباره وتنفيذه. سنواصل جمع أبرز العقول ودعمها وإبراز أكثر الأفكار طموحا في العالم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية.
1: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة وذوي الضحايا ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. في العاصمة أبو ظبي شهد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 عرض لوحات لقيادات ورموز دولة الإمارات تم رسمها باستخدام المئات من مكعبات روبيك، حيث يتراوح عدد المكعبات المستخدمة في رسم اللوحة الواحدة ما بين 500 إلى 4000 قطعة. خلفان المراشدة فنان تشكيلي تحدث عن مشاركته في المعرض.
3: هذه مشاركتي الثالثة في المعرض. أقدم فن اسمه فن كيوبيكس آرت، هو عبارة عن إعادة إحياء صور باستخدام مكعبات الروبيك. قدم أعمالي هذه من حوالي 7 سنوات. هذا الفن ابتكره فنان فرنسي، بس أنا طورت عليه وحولته إلى نموذج فني ممكن تطويره وممكن استخدامه بأكثر من أسلوب. استخدم مئات وأحيانا آلاف من المكعبات لإعادة تشكيل لوحات فسيفسائية لشخصيات بارزة في الدولة.
1: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل أحمد صالح.
2: أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت 15 بلدية وبلدتين أخريين مصنفتين ضمن المناطق المتضررة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد ما إذا كانت الضربات المتجددة على إيران تمثل حملة عسكرية محدودة أم عودة إلى حرب شاملة، لكنه حذر من أن واشنطن قد توجه ضربات جديدة قوية إلى إيران. قال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة 7 والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. أعلنت تركيا أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. النبأ الأخير، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حثه على اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طناً من المساعدات إلى نيبال. نيابة عن رئيس الدولة، إشخبوط بن نهيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

0: عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

صورة واحلى من البنور صورة حبيبي صورة واحلى من البنور ما يلعطاش سحرة سحرت ريا نور ما يلعطاش سحرة

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كده.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ نجد أن

0: لامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
5: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
9: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
9: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: الأم والمعلمة والقائدة.
12: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
11: يوم المرأة الإماراتية.
13: يوم المرأة الإماراتية.
11: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
14: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير إحساس.

ابتداء من 14 أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

أنت حياتي من وتي راس مالي، أنت حياتي من وتي راس مالي، البعد عنك لحظة ما أقدر أقواه، في لحظتي في واقعي في خيالي، لو غبت لحظة صحت ويلاه ويلاه، أنت حياتي من وتي راس مالي، البعد عنك لحظة ما أقدر أقواه، في لحظتي في واقعي في خيالي، لو غبت لحظة صحت ويلاه ويلاه، حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه، حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه، صبر بحبك فاق حد احتمالي، مالي خلاص لطفي الآه بالآه، حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه، صبر بحبك فاق حد احتمالي، مالي خلاص لطفي الآه بالآه، قلبي قلبي لو تكسه معه ما يبالي، وياك لو جربت في يوم تنساه، قلبي لو تكسه معه ما يبالي، وياك لو جربت في يوم تنساه، انت حبيبي انت حبيبي وحياتي وراس مالي، انسى الجميع وحبك شلون بنساه، انت حبيبي وحياتي وراس مالي، انسى الجميع حبك شلون أبنساه.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام،
1: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت: كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: نجاحة، نجاح للوطن.
3: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
5: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
6: في مجال العلوم والفضاء

لسارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام، صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم. أبوظبي اف ام

0: موجة غير، إحساس غير. أبوظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو؟

0: السلام عليكم الأخ تريم، معك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
1: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
0: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق، أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
1: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية، أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: أبو ظبي FM،
3: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
4: أبو ظبي FM.
5: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
6: مكالمتك ورقمك مسجلين
7: والشرطة بتتصرف معك.
8: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
9: أنت تأكدتي أصلاً مع الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
8: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
5: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
10: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم احترم الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
11: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
10: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
11: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
12: شيخة، شويخ
10: شويخ،
11: يما حبيبتي شو فيك؟ شو فيك؟ احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شو فيك؟
10: تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
12: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
10: إن شاء الله أمي.
12: خلاص هدي حبيبتي، هدي
10: إن شاء الله.
13: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني.

0: وهذا القانون يعاقب عليه. واحنا بنساعدك، لا تحاتين، اهم شيء انك تتكلمتي.
1: كنت خايفه بس الحين حاسه ان في حد واقف وياي.
2: الحين عرفتي ان السكوت ما كان حل. انت قويه، واي حد يتخفى ورا الشاشه اضعف مما تتخيلين.
1: صح كلامك، انا لازم اكون قويه من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتوره اسماء النعيمي، هي القايدي. امنكم مسؤوليه. اخراج وليد سراب.
3: المرأة الإماراتية، قصة وطن.
4: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
3: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
5: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل.

0: أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم، عام دراسي جديد.
2: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا

0: الباب. هذا طبعا الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي FM.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

يا من هواك.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبو ظبي نعطي اللحظة حضور.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة شوفي الساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
6: شويخ يما حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير، تعرفين؟ بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
6: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
8: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل؟ أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
11: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية، يوم المرأة الإماراتية، فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم عينهم

0: تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان،
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه. خير الاحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويك

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.